0: Dhuk Radio, #5, #5.me.
1: ايه داي وما يخسير كل غريب يال من خونايت لي داي خمو جانا جاني مبخار دل كيروار لي داي لي داي لي داي.

شارستاني لآمدية سلطان حسين بن قهدانان آواكرن منارة وبرج خاندن قهو كرو أيوان خملاندن أكري وزاخو دقل دهو قادة سنيان حميدي بشعر كردي

0: خواكو كيل ديفيد جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوكي
1: كابيرسي اكو حفتو 5 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطل يدو بس 5 لتر يفكو سحكا بنقا باغيوه جوبة داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابت نتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكات افري صدر تنبو صدر

0: بيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 4

ورا هاي لو يو يو يو يو يو يو يو يو هاي لو لو لو والله سنجز زوزان لو لو بوچي كلو وا جد لو دخوان خلي خلي ولي بواقلو

0: ولا خليل ادلا دبلا حمي وبد ولا دبلا نبي وبد جدز بيدد رابد الدبد قبا قبل بشتا خروش كتبي حدو تابي قويت قول ابد بقدر نابي قدك ما بيلا جيسسي ديكنا محمد جاظب حوالا بيشن عيب على ديب دنيا اليبي ولا ود الوحي برا قدك ما وبد ولدت نبي يمحاكنا بيما يا ولكن انا يا ماكيكو قام يا ما شورا يا ما قرا يا ما فوتين يا ما شلك يا ما نازك يا ما سر ابن كنا محمد جازو اي بو يسال تويلو يو يو اخلبو رزما
1: دهوك راديو هاشتاغ هاش بوينت بين هاشتاغ هاش بوينت نه

ولا جانب الاذكار خد جانب قد بي وزير ابو مسيد ابو جرم ربي نبي ما تصان جوري ولا هوا خد لو قد زوج وجوات قبل

ولا مثل خالو خدي خير اخدي رادا يبي امرادا وتقول اخوة الاوان بابا لا مجري ولا هوا لا مخد لو زخاني اسمان ابا قلي وابا

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: والله اكبر حفتو 5 لتر بويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبا دازبا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازانج دقال ميرسي سفن اب يوني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طعم وكسر سر هنا
0: سفن اب بطبت جيتا سر موبيلياتا ايد يبدو موهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكي او بهفركة ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانة و جاك دريش التي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نبخشا هيا اهب باش ترين موبيليات بخشا هيت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايوبن صدف بسخ لم يولشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوتي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بازاتي نار سندراني محط صلاة خدي بكير بشير وشاكير لضيرك بازاتي نار
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نه